تكلمش في هذا الشيء. بغيت نهدي عمري 17 سنة ليكم. نشوف أمي تبكي وأبي يشرب شوية. هذه فرحة أسرة كيف أسرتنا.